0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مهما يبعدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعور.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لبدء عودة حجاج الجمعية الأهلية إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والراحة. وأعلنت بعثة حج الجمعية الأهلية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمرحلة العودة، حيث تنطلق اليوم أولى رحلة عودة الحجاج عبر مطار جدة الدولية، على أن تستمر الرحلة بشكل متتابع حتى عودة جميع الحجاج. مكتب شؤون الحجاج المصريين حصد للمرة الأولى الجائزة الفضية للتميز عن موسم حج هذا العام، وذلك ضمن فئة مكاتب شؤون الحج التي تمنحها المملكة العربية السعودية تقديرا لجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان. وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وشدد على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي. كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤوليتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان وصون مقدرة الشعب اللبناني. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نبه إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني. كما لفت إلى أن إسرائيل تمارس التهجير والعقاب الجماعي، وأنها لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات اللبنانية. اقتصاديا، الصين حذرت الاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة في وقت تستعد فيه بروكسل لاتخاذ إجراءات واسعة لمواجهة ما تصفه بالفائض الصناعي الصيني وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع التصنيع الأوروبي. ورياضيا، فريق باريس سان جيرمان توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزها على أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية توجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول للمشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كوريا والدول الإفريقية في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته لسول عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الكوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وشدد على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي. كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤوليتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك ركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان وصون مقدرات الشعب اللبناني. الأمم المتحدة حذرت من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في لبنان، وأعرب منسق برنامج الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عن قلقه الشديد من اتساع نطاق الأعمال العدائية وأوامر التهجير التي تطال مناطق عدة، مؤكدا أن استمرار النزوح يفاقم من معاناة المدنيين. وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لبدء عودة حجاج الجمعية الأهلية إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والراحة. أعلنت بعثة حج الجمعية الأهلية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمرحلة العودة، حيث تنطلق اليوم أولى رحلة عودة الحجاج عبر مطار جدة الدولية، على أن تستمر الرحلة بشكل متتابع حتى عودة جميع الحجاج. اقتصاديا، الصين حذرت الاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة في وقت تستعد فيه بروكسل لاتخاذ إجراءات واسعة لمواجهة ما تصفه بالفائض الصناعي الصيني وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع التصنيع الأوروبي. ورياضيا، فريق باريس سان جيرمان توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزها على أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية توجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول للمشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كوريا والدول الإفريقية في مختلف المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وشدد على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان لاستهداف ما سماه بالبنية التحتية لحزب الله وعناصره المسلحة. جاءت هذه الخطوة بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وفي أعقاب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله. مصادر أمريكية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المسؤولين الإيرانيين. أفادت المصادر بأن التعديلات المطلوبة تركز بشكل أساسي على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجت قال إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. وهدد جيست باستئناف الهجمات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة لاستئناف الحرب مع إيران. اقتصاديا، الصين حذرت الاتحاد الاوروبي من فرض قيود تجاريه جديده في وقت تستعد فيه بروكسل لاتخاذ اجراءات واسعه لمواجهه ما تصفه بالفائض الصناعي الصيني، وسط مخاوف متزايده بشان مستقبل قطاع التصنيع الاوروبي. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غادرت القاهرة في طريقها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوثمد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية توجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول للمشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كوريا والدول الإفريقية في مختلف المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وشدد على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان لاستهداف ما سماه بالبنية التحتية لحزب الله وعناصره المسلحة. جاءت هذه الخطوة بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وفي أعقاب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله. مصادر أمريكية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المسؤولين الإيرانيين. وأفادت المصادر بأن التعديلات المطلوبة تركز بشكل أساسي على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيث قال إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. وهدد هيجيث باستئناف الهجمات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة لاستئناف الحرب مع إيران. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يرأس غدا وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة رقم 114 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعتبر أكبر تجمع دولي معني بقضايا العمل. ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في الجلسات العامة واللجان الفنية المتخصصة، فيما يلقي الوزير كلمة مصر أمام المؤتمر ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني. ورياضيين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غادرت القاهرة في طريقها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تصل إلى الولايات المتحدة اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. المنتخب المصري يخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسة كأس العالم. الجهاز الطبي لمنتخب مصر يجهز محمد صلاح لقيادة الفراعنة في ودية البرازيل. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة نظيره المغربية غدا لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما. وأخيرا فريق المصري يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فريق زد غدا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفورية من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد عبد العاطي أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن. وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان لاستهداف ما سماه بالبنية التحتية لحزب الله وعناصره المسلحة. جاءت هذه الخطوة بعد انذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وفي أعقاب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران لوقف الحرب. وأفادت مصادر أمريكية بأن التعديلات المطلوبة تركز على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن احتوائه، وأوضح أن فرق المنظمة تعمل بالتعاون مع الحكومة الكونغولية وشركاء دوليين للسيطرة على الأوضاع، مشيرا إلى أن الكونغو الديمقراطية واجهت 16 تفشيا سابقا من الإيبولا وتمكنت من احتوائها. وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لبدء عودة حجاج الجمعية الأهلية إلى أراضي الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج. أعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمرحلة العودة، حيث تنطلق اليوم أولى رحلات عودة الحجاج عبر مطار جدة الدولية، على أن تستمر الرحلات بشكل متتابع حتى 14 من يونيو المقبل. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوكا صرح بأن موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد متوازن وأكثر قدرة على النمو وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا. وأوضح كوجوك أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلاعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غادرت القاهرة في طريقها إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقع مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: Love is the message, eh?

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: اهلا بكم في الدقيقة الاولى من الواحدة ظهرا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان لاستهداف ما أسماه بالبنية التحتية لحزب الله. جاءت هذه الخطوة بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وفي أعقاب اجتماع أمني للحكومة الإسرائيلية لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران لوقف الحرب. وأفادت مصادر أمريكية بأن التعديلات المطلوبة تركز على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لبدء عودة حجج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج. وأعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمرحلة العودة، حيث تنطلق اليوم أولى رحلة عودة الحجاج عبر مطار جدة الدولي، على أن تستمر الرحلة بشكل متتابع حتى 14 من يونيو المقبل. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك صرح بأن موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد متوازن وأكثر قدرة على النمو وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا. وأوضح كوجوك أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم توجهت إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

اسمع

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة الرابعة بعد 200 تشمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الشاملة والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مشيرا أيضا إلى أن المساعدات تشمل المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بقطاع غزة، بالإضافة إلى الملابس والخيام لإيواء المتضررين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران لوقف الحرب، وأفادت مصادر أمريكية بأن التعديلات المطلوبة تركز على آلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كما طلب ترامب مراجعة بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لبدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، وأعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمرحلة العودة، حيث تنطلق اليوم أولى رحلات عودة الحجاج عبر مطار جدة الدولي، على أن تستمر الرحلات بشكل متتابع حتى 14 من يونيو المقبل. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك صرح بأن موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد متوازن وأكثر قدرة على النمو وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا. وأوضح كوجوك أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وصلت إلى الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل وديا يوم السبت المقبل في إطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل. وخلال الاجتماع أيضا وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الرئيس على أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي، موجها سيادته بالمضي قدما نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفورية من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع انتشار الجيش في مواقع حزب الله اللبناني شمال نهر الليطاني، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإحكام السيطرة على مواقع حزب الله. تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع مبادرة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية إلى مشروع المونوريل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في وسائل النقل الجماعي بتجهيزاته المتطورة، حيث ارتاد الشباب المونوريل وصولا إلى العاصمة الجديدة أيقونة مصر الحديثة، واطلعوا على حجم الإنجازات والمشروعات الكبيرة داخلها، وتفقدوا مدينة الفنون والثقافة والمتاحف الحديثة، وتم تنظيم احتفالية لهم بالنهر الأخضر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بحضرتك أستاذ الرحمن وأهلا بالسادة المستمعين.
1: بداية فندم، كيف تقيمون دلالة تنظيم زيارة شباب مبادرة جيل جديد إلى مشروع المونوريل والعاصمة الجديدة في هذا التوقيت؟
2: هو طبعا الزيارة في غاية الأهمية لإطلاع أبناء المناطق الحضرية على الدور اللي بتقوم به الدولة المصرية في عمليات التطوير والتحديث والإنشاءات الحديثة اللي بتم داخل الدولة. احنا عارفين ان المونوريل طبعا نقلة نوعية جديدة في داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي، ده في اطار طبعا المشروعات في مجال النقل والمواصلات طبعا لتخفيف العبء عن المواطنين وقلة الزحام والتلوث، كلها امور طبعا قدر المونوريل ووسائل المواصلات الامنة في الوقت الحالي انها تنفذها، فإن هم يتجهوا إلى المونوريل ويصلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. احنا عارفين حجم العمل اللي داخل العاصمة الإدارية في الوقت الحالي. لازم يكون الشباب كله مطلع على ما يحدث من عمليات تطوير وإنشاءات حديثة داخل العاصمة الإدارية. المبادرة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية طبعا بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دي في إطار عمليات التوعية وزيادة الوعي عند الشباب. خلي بال حضرتك ان دي نقطة في غاية الأهمية. يعني هو زيارة مش زيارة وخلاص أو رحلة، لا، هو زيادة الوعي عند هؤلاء الشباب، زيادة الولاء والانتماء للشباب دول للدولة، يشوفوا المشروعات القومية الكبيرة اللي بتنفذ في الوقت الحالي في العاصمة الإدارية من خلال وسائل المواصلات اللي هو أو النقل اللي هو المونوريل. كلها أمور بتخلق حالة ذهنية عند الشباب المصري، بتخلق حالة من الوعي، بتخلق حالة أيضا من المزيد من الانتماء ومزيد من العمل في المرحلة المقبلة. يعني الشباب ده أجيال جديدة طبعا، هتلاقيهم طلبة في الجامعات، طلبة في المدارس، كل ده بيبقى عنده يعني ان هو بيستشرف للمستقبل، ان هو
1: يطمئن اكثر على وضع المستقبل بالنسبه له.
2: بالظبط، مستقبله عمله في المستقبل هيبقى ايه، الجامعه اللي هيلتحق بيها هتبقى ايه. ما هو العاصمه الاداريه فيها عديد من الجامعات والعديد من الكليات بجانب الجامعات المنتشره في كل انحاء الجمهوريه. طبعا دي مبادرة مهمة جدا وبتسلط الضوء على إنجازات عظيمة قدمتها الدولة خلال السنوات الماضية.
1: في سياق اقتصادي فندم، إلى أي مدى يعكس مشروع المونوريل والعاصمة الجديدة رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية بشكل عام؟
2: هو احنا أمام مشاريع عملاقة داخل الدولة، زي ما بيقول سيادة الرئيس إنها ما كانتش ممكن أعطى الدول ان هي تقدر تنفذ هذه المشروعات. صحيح. في الزمن القياسي اللي تم داخل مصر ده ينم على نقطة مهمة جدا، ان مصر خلال عقود طويلة جدا كانت بتعيش كل سكانها في اماكن اصبحت للأسف الشديد مع زيادة عدد السكان، مع زيادة المواطنين، طبعا كل ده كان خلق لفكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية. من عام 2014 تم وضع استراتيجية هو في التوسع في المحافظات وفي الدولة، توسع في المناطق السكنية، توسع في استخدام كل الوسائل الممكنة الحديثة من أجل إفراز مدن جديدة تليق بالمواطن المصري. صحيح. في المرحلة الحالية شفنا العاصمة الإدارية ما يحدث فيها في الوقت الحالي من نقل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والبنوك طبعا إلى العاصمة، هو بيقلل أيضا من ازدحام القاهرة، بيقلل من الازدحام وبيقلل من حالات التلوث أيضا اللي موجودة جراء طبعا عوادم السيارات. شفنا طبعا وسائل لربط بقى العاصمة الإدارية بالقاهرة، ودي نقطة كانت في غاية الأهمية. احنا شفنا العديد من وسائل النقل اللي تمت من قبل طبعا المونوريل المشروع العظيم، شفنا القطار الكهربائي، شفنا المترو، كلها أمور بتسعى إلى ربط وتسهيل وصول المواطنين إلى العاصمة الإدارية. وده مش في العاصمة الإدارية فقط، يعني العاصمة الإدارية هي نموذج الحديث للدولة المصرية، مدينة ذكية بشكل يلائم كل
1: متطلبات العصر
2: والتكنولوجيا الحديثة. صحيح. وخلافه مش شايفين برضو في كل محافظات الجمهورية في مدن جديدة تم إنشائها. صحيح. يعني في العاصمة
1: حتى الصعيد أيضا
2: كلها، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، كلها حتى في سيناء والتطوير والتحديث اللي بيتم في المدن اللي موجودة في شمال سيناء وجنوب سيناء، كلها تطوير في كل محافظات الجمهورية مش في العاصمة الإدارية. وده فكر مهم جدا لعملية الاستفادة من الظهير الصحراوي لكل محافظة، عدم الازدحام وعدم تكدس المواطنين في منطقة واحدة بس بيخلق زحام، بيخلق تلوث، بيخلق أشياء كثيرة جدا. أيضا هذه المشروعات بتوفر فرص عمل كبيرة جدا،
1: صحيح،
2: ملايين فرص العمل بيتم توفيرها للشباب من خلال عمليات البناء ومن خلال العمل داخل،
1: صحيح،
2: طبعا الشركات
1: والمصانع
2: اللي بيتم نقلها.
1: نعم. بالضبط. نعم. صحيح. كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: ونعود مرة أخرى إلى نشرة الأخبار. واقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود أسمد قام بجولة تفقدية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل خلال فترة عيد الأضحى. ورياضيا، بعثة المنتخب الأول الوطني لكرة القدم وصلت إلى الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل وديا يوم السبت المقبل في إطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع أيضا وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية. كما وجه الرئيس بالمضي قدما نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أعلن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع انتشار الجيش في مواقع حزب الله اللبناني شمال نهر الليطاني، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإحكام السيطرة على مواقع حزب الله. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع مبادرة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية إلى مشروع المونوريل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في وسائل النقل الجماعي بتجهيزاته المتطورة، حيث ارتاد الشباب المونوريل وصولا إلى العاصمة الجديدة أيقونة مصر الحديثة واطلعوا على حجم الإنجازات والمشروعات الكبيرة داخلها وتفقدوا مدينة الفنون والثقافة والمتاحف الحديثة، وتم تنظيم احتفالية لهم بالنهر الأخضر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي مدير تحرير صحيفة اليوم السابع. أستاذ محمود أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: يعني في البداية فندم، برأيكم ماذا يعني تعكس زيارة شباب جيل جديد لمشروعات المونوريل والعاصمة الجديدة خلال احتفالات عيد الأضحى؟
2: يعني فندم دعني أقول لحضرتك يعني كده بالمعنى الدارج المصري دايما بيقولوا اللي شاف مش زي اللي سمع.
1: صحيح.
2: وعشان كده دايما فخامة الرئيس كان يعني دايما في معظم الفعاليات التي يظهر فيها دايما حريص على الاهتمام بالشباب، دائما على حريص نوجه مؤسسات الدولة ان يتم تنظيم زيارات للشباب للأماكن المختلفة. يمكن مؤسسات الدولة بدأت تنفذ ذلك من خلال زيارات متعددة، على رأسها وزارة الداخلية اللي يعني أجرت العديد من المعايشات للشباب، خاصة شباب المناطق الحضرية الجديدة، شملت كلية الشرطة، شملت العديد من المواقع الأخرى. احنا في أجواء العيد وفرحة العيد وأجازات العيد كانت وزارة الداخلية حريصة تنظم هذا الملتقى أو هذه الزيارة لهؤلاء الشباب لزيارة العاصمة الإدارية من خلال ركوب المونوريل وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستمتاع بها، ثم زيارة مدينة الفنون والثقافة وقضاء يوم ترفيه رائع في النهر الأخضر. دايما الدولة المصرية حريصة على فكرة الوعي، انت عارف حضرتك يعني احنا بنعاني على مدار الفترات الماضية من تناثر الشائعات والأخبار المغلوطة، عشان كده كانت الدولة حريصة ان دايما الشباب دول هم عماد المستقبل، انهم يستقوا معلوماتهم على ارض الواقع، ما حدش يحكي لهم ولكن هم هيشوفوا بنفسهم ويتلمسوا الانجازات والمشروعات تليق بهذه الجمهورية الجديدة على ارض الواقع، عشان كده هذه الزيارة من الأهمية بمكان.
1: كيف يمكن قراءة البعد الاجتماعي والسياسي لإتاحة الفرصة لشباب المناطق المطورة تحديدا المطورة حضريا لمثل هذه الزيارات؟
2: طبعا انت عارف حضرتك ان مؤسسات الدولة لا تنفصل عن الشعب وعن المواطن، الدولة في الأصل تستهدف من خلال هذه المشروعات والإنجازات المواطن، المواطن هو الذي سيستفيد من خلال هذه المشروعات، عشان كده كانت الدولة حريصة ان هذه الفئات وخاصة المناطق الحضرية الجديدة سكانها والصغار السن والشباب يروحوا يزوروا هذه الأماكن ويعرفوا قد إيه بلدهم بتتقدم، قد إيه في التطور بيحصل في البلد، قد إيه البلد شغالة في إنجازات، علشان يتلمسوا ده بأرض الواقع. النهارده بنشوف الشباب هما بيتكلموا تلقائية شديدة جدا، بيقولوا احنا مبسوطين ان احنا مصريين، مبسوطين ان احنا ننتمي لهذا الوطن العظيم، مبسوطين ان عندنا هذه الانجازات، مبسوطين ان القيادة السياسية فخامة الرئيس مهتم بينا وبيعطينا الفرصة وبيخلينا نروح نزور هذه الاماكن ونقف على هذه الانجازات وهذه المشروعات. هذا التفاعل وهذا الوعي وهذا الحراك هو من الأهمية بمكان لدى هؤلاء الشباب وزي ما قلت حضرتك هذه المناطق الحضرية الجديدة.
1: كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي مدير تحرير صحيفة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.
2: شكرا يا فندم.
1: ونعود إلى نشرة الأخبار. واقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت قام بجولة تفقدية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل خلال فترة عيد الأضحى. ورياضيا، منتخب السنغال يلتقي نظيره الأمريكي في 10:30 مساء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

شفت الرقصة احنا رقصة.

0: ساوث ميد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: أول كلمة هنا القاهرة على افتتاح الإذاعة المصرية.
1: ياه، كل سنة والإذاعة المصرية طيبة. الإذاعة اللي تربينا على برامجها ومسلسلاتها، بابا شهارو وألف ليلة وليلة وعيلة مرزوق أفندي والغلط فين وهمسة عتاب وهلم جر.
0: والله الست المصرية كان ليها بصمة كبيرة جدا ومهمة في الإذاعة المصرية. أمل فهمي وأبلة فضيلة وصفية المهندس وإيناس جوهر وسناء منصور وصفاء حجازي وغيرهم وغيرهم كتير. أنا جاتلي فكرة.
1: وأنا جاتلي جلطة.
0: بعد الشر
1: أفكاري علي. كلها يا صفصف بفلوس، والنهاردة آخر يوم في الشهر ومفلس.
0: ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش يا حاتم. إيه رأيك لو نفتح إذاعة أسرية صفصفية بين أفراد العيلة؟
2: الحقوني.
1: إيه ده؟
2: يا أهل البيت.
0: إيه؟
2: اسمعوا واو. الحاضر يعلم الغايب.
0: خير.
2: والصاحي يعلم النايم. أنا اتسرقت مني فردة اليمين من الشراب اللي حيلتي.
0: شراب؟
2: لون الفردة أزرق. أزرق.
0: هو حتمتم بيعمل ايه بالظبط؟
1: حتمتم ده هيكون اول مذيع في الاذاعه الصفصفيه الاسريه.
3: خير يا صفصيفو، مجمعنا ليه كده بربطه المعلم؟ لمؤاخذه،
0: انا قررت اعمل اذاعه اسريه بينا ولينا، بودكاست نتواصل فيه مع بعض ونعرف اخبار بعض. ايه رايكم؟
4: انا الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم، بس هتكلم. انا طول عمري بحب الاذاعه وبحب الاعلام.
2: وما دام بتحب الاعلام، مش كنت اتعلمني انك لهفت فردة شراب يا جوز امي؟
4: شفت برنامج، شفت ابنك عدمان بيتهمني في ذمتي الشرابيه.
1: بس انت وهي بقى اسكتوا، شو هتخناق ده؟ عاوزه مننا يا صفصف، يلا خلصينا.
0: كل واحد فينا هيقدم برنامج. يعني انا مثلا هعمل برنامج عن الذوق والجمال والاتيكيت.
3: صفصيفو يعني تكاتيك، انا عارفه. انا بقى اخوانا اقدم نشره الاخبار، عشان بحب اجيب في سيره الخلق كده. سبحان الله،
1: على جثتي محدش هيقدم نشره الاخبار الا انا. قدم انت بقى برنامج من وراء القضبان
5: كده يا صفصيفو. عاوزه تعملي راديو من غير ملكه التيك توك؟
0: يا سلام، كفايه عليك يا اختي قناتك على التيك توك يا سرسوره يلي مش اموره، ما انت ليك مشاهدين بالملايين.
5: الله اكبر، بس البحر يحب الزياده. انا هقدم عندكم برنامج يا صفصف.
0: والله كويس جدا كده، يبقى ضمننا نسب استماع كتيره. بس هتستضيفي مين يا سرسورة؟
5: أنا متواضعة خالص، أنا هستضيف نفسي وبس. هو في أحلى وأجمل وأعظم مني؟
0: يا سلام على التواضع.
1: إليكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم المذيع العالمي العلامة أنا. يواصل حموت مقالبه السخيفة وسرق فردة شراب الواد حتمتم لهبل. هذا ويشتبه في حمودة بأنه سرق وراك الفرخة اللي كانت في التلاجة.
0: الله يكسفك يا حاتم، الله يكسفك.
1: في ايه؟
0: ورك فرخة في نشرة الأخبار.
1: أنا قلت الوراك طيب. كلها
0: طيب يا حاتم طيب.
4: والآن شيتاتشي أنيشاتي شاداتشي، إليكم برنامج الأطفال. النهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. أنا مكنش عايز أحكي، بس هحكي حكاية الشاطر بخة، وده مجرم شاطر قوي وهجام.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
0: هجام؟ هو احنا فاتحين إذاعة للمساجين؟ طيب يا حمود.
3: ودلوقتي بقى حلوين مع الفقرة الإعلانية، شباشب أبو وردة، أقوى أنواع الشباش. شباشب أبو وردة تنزل على راس عدوك وتقسمه نصين. شباشب أبو وردة محرمة دوليا ولكنها فعالة بشكل جيد.
0: والله ما حد محتاج أبو وردة غيرك يا حتمان. طيب يا حتمان.
5: والآن مع هذه الأغنية، كل ستة بيغيروا مني مش عارفة ليه. ماما وبابا عملوني حلوة وانا ذنبي ايه؟ دمي شربت والحلا

0: صرصورة لدوس، أنا صرصورة صرصورة لدوس.
1: كمان بتزوري يا شيخة في الأغاني. طيب يا صرصورة،
2: صفصف، إيه رأيك بقى في برامجنا؟ البي بي سي خايفة من نشرة أخبار موت.
3: وأنا الحقيقة ما كنتش عايز أتكلم، بس هتكلم. على كل قنوات الأطفال بتقلدني، حتى توم وجيري بيقلدوني.
1: أو أنا بقى بسبسة مان. أمال اتعرض عليا أعمل إعلان سنج ومطاوي.
0: أما أنا بقى فعندي حفلة هغني فيها في الساحل، بس ساحل ترعة الإسماعيلية.
1: اتوكسوا كلكم، فضحتوني منكم لله. هو ده إعلان؟ ده دي إذاعة؟ انتوا كلكم مرفوضين.
2: ليه يا صفصف؟ الله يا كل الناس بتتكلم علينا.
1: قصدك بيتريقوا علينا وبيسخروا مننا. انا خلاص هقفل البودكاست ده.
4: لا استني يا طنط، ما تقفليش الاذاعه، جالكم سبونسر جامد قوي يصرف على البودكاست.
1: جالنا سبونسر؟ هو سمع البرامج الهبله بتاعتنا؟
4: لقاها جديده وناس كتير سمعتها وبقت ترند.
2: كبسه، ادينا نجحنا واتفضحنا، قصدي واشتهرنا. عاش الترند.
1: ياتي الترند اللي ما بيجيش غير للحاجات الفاشله الساذجه. ربنا يخلصنا من هوس الترند.
5: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

0: يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع أيضا وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية. كما وجه الرئيس بالمضي قدما نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار. شركة مصر للطيران برأت جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج. وفي هذا السياق وجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بتكثيف الجهود وتوفير أعلى مستويات الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام خلال مرحلة العودة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران الذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع انتشار الجيش في مواقع حزب الله اللبناني شمال نهر الليطاني، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإحكام السيطرة على مواقع حزب الله. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع مبادرة جيل جديد من أبناء المناطق الحضرية إلى مشروع المونوريل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في وسائل النقل الجماعي بتجهيزاته المتطورة، حيث ارتاد الشباب المونوريل وصولا إلى العاصمة الجديدة أيقونة مصر الحديثة واطلعوا على حجم الإنجازات والمشروعات الكبيرة داخلها وتفقدوا مدينة الفنون والثقافة والمتاحف الحديثة، وتم تنظيم احتفالية لهم بالنهر الأخضر. للمزيد من التفاصيل حول هذه الفعالية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا أستاذ عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل المصريين وعيد أضحى مبارك على الجميع يا رب.
1: كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كيف يمكن فهم مغزى اصطحاب شباب مبادرة جيل جديد في جولة داخل المونوريل والعاصمة الجديدة، وما القراءة السياسية لدمج فئات من المناطق الحضرية في فعاليات مرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى؟
2: يعني على ما أظن أن هذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها وزارة الداخلية لمثل هذا النوع من النشاط، سواء لزيارات إلى المراكز التأهيل أو المراكز الشرطية أو المشروعات القومية. والهدف ببساطة هو أن الشباب الجديد صغير السن تحديدا يعرف البلد فيها إيه، المشروعات القومية الكبرى اللي اتعملت فيها إيه، السياسة بتاعت البلد ماشية إزاي. فربط الشباب بالدولة المصرية وبسياساتها وبفهمها وتطوراتها وخصوصا بمشروعاتها القومية. ده شيء مهم جدا يعني، لأنه كما تعلم التأثيرات التي تأتي أو التي يتعرض لها الشباب من وسائل إعلام وتطبيقات وسائل اجتماعية مختلفة شديدة الخطورة، فمهم جدا أن يعرف المصريون مشروعاتهم، يعرفون بلدهم، يعرفون الإنجازات، يعرفون التحديات أيضا التي تواجه البلد.
1: نعم، كيف تؤثر فندم هذه النوعية من الزيارات في ترسيخ صورة ذهنية كما تفضلت حضرتك وقلت عن التنمية في مصر لدى أوساط الشباب؟
2: على سبيل المثال لو نحن النهاردة تحدثنا عن المشروع اللي عملته وزارة الداخلية للشباب ليتفقدوا مشروع المونارويل وبعد كده يروحوا العاصمة الإدارية، لما نعرف البيانات الأساسية عن هذا المشروع الكبير، أنا أظن دي في حد ذاتها لما توصل للناس هيبتدوا يدركوا كم يعني الإنجازات التي تحققت في هذا يعني الفترة القصيرة. يعني على سبيل المثال احنا مشروع المونوريل دون واحد من اكبر مشروعات النقل الجماعي في شرق الاوسط وافريقيا، هو اول نظام مونوريل قطار احد السكه. هدفه طبعا كما نعلم ربط الشباب يعرفوا ده، ربط القاهره الكبرى بالمدن الجديده شرقا وغربا. لما الشاب من الناس اللي كانوا في الرحله او الناس اللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا ان المونوريل ده هيخليك انت كمواطن تقدر تركب المونوريل، تركبه من العاصمه الاداريه، تروح التجمع، تروح مدينة نصر، توصل لأكتوبر نفسها، يعني أقصى شرق القاهرة إلى أقصى غرب الجيزة بربطها بالمدن المختلفة، 6 أكتوبر ده هيوري حجم أهمية هذا المشروع. مفروض أيضا أن يعرفوا أن الخط الأول المونوريل بيربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية بطول حوالي 55 كيلو وعدد محطاته حوالي 21 محطة. الخط الثاني بيربط الجيزة في 6 أكتوبر، عدد محطاته حوالي من 13 محطة
1: ويقطعها في زمن وجيز أيضا.
2: بالضبط كده، والمحطات طبعا متنوعة ومختلفة، تكلف فلوس كثيرة حوالي تقريبا على ما أتذكر لأنه كانت تقديرات مختلفة حسب أسعار كل سنة حوالي 3 مليار دولار. لكن الفايدة العظيمة انك انت تربط البلد بمشروعات بمثل هذا النوع من المشروعات الطاقة النظيفة كمان، لان انت بتعمل كهرباء ما بتعملش وقود، فده بيقلل انبعاثات، بيقلل الجهد والوقت للناس وهي بتتنقل، يخلي الناس تقدر التكلفة، يقلل الزحام، مجموعة كبيرة جدا من
1: المزايا والفوائد.
2: نعم، تخلي الناس يفهموا البلد ماشية ازاي ورايحة فين.
1: صحيح. يعني اخيرا فندم، هل هناك دلالة من ابراز هذه المشروعات الحديثة في سياق احتفال رسمي خلال الاعياد؟
2: طبعا يا فندم انت في الاعياد شيء مهم، لكن هو على المدى البعيد ايضا ان انت بتقول للناس سواء في فترات الاعياد او غير الاعياد انه في جهد بيبذل في مشروعات جيدة، على الاقل بدلا من ان يعرف الشباب يسمعون شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي. أي شاب النهاردة راح هذا المشروع وحكى الأهل لأصحابه ومعارفه على هذا المشروع هيبقى محصن على الأقل ضد كل الشائعات اللي بتطلق ليلة نهار عن بعض المشروع. يعني ممكن يبقى فيه انتقادات فنية أو هندسية توجه إلى هذا المشروع أو كده وقابلة للنقاش، لكن إهانة التراب على كل شيء هو ده الخطر. فبالتالي ده مهم جدا للشباب إن هم يفهموا ويسمعوا ويشوفوا بعينهم هذه المشروعات الكبرى.
1: صحيح. كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة شروق. شكرا جزيلا يا فندم حضرتك.
2: شكرا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. واقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت قام بجولة تفقدية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل خلال فترة عيد الأضحى. ورياضيا، منتخب السنغال يلتقي نظيره الأمريكي في 10:30 مساء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

serious. اسمع.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع أيضا وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية. كما وجه الرئيس بالمضي قدما نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم البحث العلمي والابتكار. شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج. وفي هذا السياق وجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بتكثيف الجهود وتوفير أعلى مستويات الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام خلال مرحلة العودة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من جميع الأراضي والبلدات اللبنانية المحتلة. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن أي مساس بسيادة الدولة اللبنانية أو وحدة وسلامة أراضيها يمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، داعيا أيضا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أعلن أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن استمرار هذه العمليات يضعف كذلك الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفي غضون ذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على قلعة تشقيف جنوب لبنان تحولا جذريا في حملة إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن تعزيز وتوسيع سيطرة الجيش على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله تعد من أهم الأولويات خلال المرحلة الراهنة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت قام بجولة تفقدية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، بعثة المنتخب الأول الوطني لكرة القدم تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة البرازيل وديا يوم السبت المقبل لخوض بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لكن لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بهم التفي بهم التفي هم اللي حلتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة رؤية التعليم العالي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة. مصر أدانت بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتمادي في العدوان الغاشم والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان. هذا وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن هذا التطور الخطير يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية وعدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، وذلك في خرق جسيم لكافة الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت مصر على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجددة دعمها لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالبة أيضا بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده دون انتقائية. وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، وذلك على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغلها في الأراضي اللبنانية. تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع مبادرة جيل جديد من أبناء المناطق الحضرية إلى مشروع المونوريل الجديد، حيث ارتاد الشباب المونوريل وصولا إلى العاصمة الجديدة واطلعوا على حجم الإنجازات والمشروعات الكبيرة داخلها، كما تفقد الشباب مدينة الفنون والثقافة والمتاحف الحديثة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، فاز منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف، كما فاز اليابان على أيسلندا بهدف نظيف، وفاز منتخب سويسرا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بعثت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ما تصل إلى الولايات المتحدة استعداداً لكأس العالم وتواجه البرازيل ودياً السبت المقبل. رباعي التحكيم المصري يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم. ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم فاز منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف، كما فاز اليابان على أيسلندا بهدف نظيف، وفاز منتخب سويسرا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يواجه نظيره المغربي غدا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على اعتزاز مصر بشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظت به زيارة الرئيس ماكرون مؤخرا لمصر. كما بحث الرئيسان خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان. كما استعرض الرئيس السيسي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويستعيد الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مصر وللرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا من جانبه الجهود التي تقوم بها فرنسا لتحقيق السلام المستدام وتجنب انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى. مصر شددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في الجنوب. وأكدت مصر أن هذا التطور الخطير يمثل عدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مطلع مارس الماضي وحتى اليوم إلى أكثر من 3400 شهيد ونحو 10300 مصاب. يأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية والجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وأكد الرئيس الأمريكي على استمرار التعاون الاستراتيجي مع حكومتي دمشق وبغداد. فرنسا دعت الولايات المتحدة وإيران إلى بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارون جاهزية فرنسا وأوروبا لتطهير مضيق هرمز من الألغام، وذلك لاستعادة الملاحة الطبيعية. وزير اقتصاديا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بحث مع رئيس شركة كونسنتراكس مصر جهود الشركة في التوسع في السوق المصري وخلق فرص عمل جديدة بمراكزها وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية. هذا وأكد وزير الاتصالات أن استمرار الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في مصر يرجع لتوافر بيئة أعمال جاذبة وبنية رقمية متطورة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، فاز منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف، كما فاز اليابان على أيسلندا بهدف نظيف، وفاز منتخب سويسرا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة الرئيس ماكرون مؤخرا لمصر. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان. كما استعرض الرئيس السيسي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة. مصر شددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في الجنوب. وأكدت مصر أن هذا التطور الخطير يمثل عدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مطلع مارس الماضي وحتى اليوم إلى أكثر من 3400 شهيد ونحو 10300 مصاب. يأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية والجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وأكد ترامب على استمرار التعاون الاستراتيجي مع حكومتي دمشق وبغداد. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بحث مع رئيس كونسرنتكس مصر جهود الشركة في التوسع في السوق المصرية وخلق فرص عمل جديدة بمراكزها وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية. هذا وأكد وزير الاتصالات أن استمرار الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في مصر يرجع لتوافر بيئة أعمال جاذبة وبنية رقمية متطورة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم يلعب منتخب ألمانيا أمام فنلندا في العاشرة إلى ربع، كما يواجه منتخب الولايات المتحدة السنغال في العاشرة والنصف ليلا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتدرب الليلة في الولايات المتحدة للقاء البرازيل ودياً السبت استعداداً لكأس العالم. رباعي التحكيم المصري يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم. ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم يلعب منتخب ألمانيا أمام فنلندا في العاشرة إلى الربع، كما يواجه منتخب الولايات المتحدة السنغال في العاشرة والنصف ليلا. وفي ذات الإطار فاز منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف، كما فاز اليابان على أيسلندا بهدف نظيف، وفاز منتخب سويسرا على الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يواجه نظيره المغربي غدا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: يا تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده ليش؟

راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساءً

0: مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على اعتزاز مصر بشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا وبالزخم المتنوي الذي تشهده العلاقات، منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا إلى مصر. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان. كما استعرض الرئيس السيسي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة. مصر شددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في الجنوب. وأكدت مصر على أن هذا التطور الخطير يمثل عدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أنه يضمن التزام المقاومة الكامل والشامل والفوري باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن ذلك هو العقبة الأساسية. مسؤول أمريكي قال إن 4 جنود أمريكيين و3 متعاقدين أصيبوا بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني استهدف قاعدة جوية في الكويت الأسبوع الماضي. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد ترأس بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ترأس اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية بمقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية المشاركين في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولية الذي تنطلق غدا الاثنين. هذا وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بما يعزز من وحدة الموقف العربي داخل أكبر محفل دولي معني بقضايا العمل والعمال. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، يلعب منتخب ألمانيا أمام فنلندا في 10/15، كما يواجه منتخب الولايات المتحدة السنغال في 10:30 ليلا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

شيء مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: خلال اتصال من نظيره الفرنسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا. الرئيس السيسي يشيد بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

0: الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران. مصر تشدد في بيان للخارجية على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. غارات إسرائيلية مكثفة على عدة بلدات بجنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى. وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره السعودي والقطري تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. مطار القاهرة الدولي يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة وسط جاهزية تشغيلية متكاملة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يترأس اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية استعدادا لأعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي التي تنطلق غدا في جنيف. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتدرب في الولايات المتحدة للقاء البرازيل وديا السبت استعدادا لكأس العالم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: خلال اتصال من نظيره الفرنسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا. الرئيس السيسي يشيد بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران. مصر تشدد في بيان للخارجية على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

0: وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه السعودي والقطري تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. مطار القاهرة الدولية يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة وسط جاهزية تشغيلية متكاملة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يترأس اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية استعدادا لأعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولية التي تنطلق اليوم الاثنين في جنيف. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتدرب في الولايات المتحدة للقاء البرازيل وديا السبت استعدادا لكأس العالم. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.

فهي كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، يا عيونا تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز.

وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي، مدام بحبك واريدك عن خالي وعن عمي. ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان.

والله هتحلو. تسمع كمان جبل.

رأت غزالة مش بتوجعني. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عملي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة.

ما دام ليلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني. مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي بقول يا زارع الورد، عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد وناشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تهاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني.

حمية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو هب

عشان اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهوا غنوه

بلدي عملت تاج حليها وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها وجبت حرير من الهندي عملت ستار إداريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سيار بيقولي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. فن الليالي ده غالي والعبد لله. سيد مين يقول الليالي الحلوة والموال.

ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

واللي بعنا اللي بعنا شو اللي بعنا شو مش عم بسمع اللي بعنا ايه